سان هاوس ليديسيون تقدم غازي بخاطر جلالي وفتحي بخاطر فرانسوا ايديسيون لوايا ناس مارسيل بخاطر يعقوب ناس وهران بخاطر بن علي نسيبي.

0: Radio Collège, la radio de toutes les couleurs.
1: أبي يبرزوت عقيل أي عبد الحق ونسيمة ولينا الصغيرة يحيى راشد الباريزية وناس المرادية وحيد سمينة خيي سيد أحمد لاروز بلو يحيى مومن المونتي كريستو ناس وجدة ناصر أرابيكا صاحبي وخويا سليمان ياماني